خايف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حاله تا یه

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: ابراهيم لكن نورت البيت يا حبيبي. يا هلا
1: يا هلا.
0: وهذه باسه من تشريبي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك. هلا بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله. ارحم الله.
0: بكري.
2: السلام عليكم ابي.
0: خوش قلطي بكري. خصص
2: الورزن.
0: بكري.
2: يا فندم.
0: طيارة. كل الناس اخذ كبشه جاي خصيصي بلا قطع الشاي خوش بو كلمه الشركه هاي بكره هاي.
3: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه.
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري عزيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكا طيارو لك نشنا قد حي بقزة الوزة
5: Bike sputtering on me.
6: That's not what you want on a cross-country trip.
5: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
6: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
5: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
6: Nah, can't say I have.
5: It's like Stonehenge, but shiny.
7: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

العالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب.

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برفا قريش

بابي وخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشور الرحمه خذي الجير السماي لنقيتي فناني جار اخو قريد القايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميره هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیالی که کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

مخبله جيب كم بدست ايديش من اخو خاري غداره وياخ بلي جيب كم بدست ايديش من اخو خاري

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش بیان

جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

0: نم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru turap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazgamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfe tıraş biski siyah zülfe kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum raştım be hesap lipirsi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق جي خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: مغربيه ترابه چوي خلق مال حال تملي دنيا لك چوي مجور رحمه خود جره سيمو الگيتي فنان جره خو گريده به قايده قول زره هور بكته پيش انيا كبر سي جرگه صد يك سال امر به چنت لس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شبا و زاخت كم دمرم جبو ناتيه هي بي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نک بوش بی فایده تو ور می ده سفد بگیر زوزانه می درباز زوزانه و خاصه کرونی هش کنی مالا با بته چند سال کا درباز بکن کیف و زوق دنیا لک کیف خویا صد یک سال امر می چند تلس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشا و بز یخد کم دمرم جبونا ته ای
1: ما هو یلگه ته کن قول کن جگه
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

0: الو کی اشنام منا تو چاوا اشنامه ایشالت باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی؟
0: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا جوابو تهنا کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیز بگو باره نکی بهنا تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر دوتی حنکی خوب تبکی بهنامی زیادا چهترا
0: جنامه کابو که تا جوانا باشن
1: خودی اکی محی اشتغالی تا ایچ رو ورور از نبالا دبش من برد وخلاص
0: ده خودت على عزرائن بسر ده بشين الربي
1: ايت قربان عمي بي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بجيتا
0: كرو تفا بيكاتة تليفوني ده ده كالطيارو ها جنامي ان بياتي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا قو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيج خود سوي سبا خود بدر كتنا بيخوارن هاي خودش ترازي
2: وبلا طياره تاج ورچيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابه

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشه